0: كافران متى هذا الوعد كلبي أغواد ذا قيامت ياد عذاب راول قيامته أو عذاب راولا إن كنتم صادقين كتر التاسو رشتن كيه كبخبل خبرك رشتنيه تي عذاب راضي يا قيامت راضي ندغ عذاب امرا ولا ودا قيامت امرا ولا قل لكم ميعاد يوم وفرما پیغمبر علیہ السلام لكم ستاسو لپاره ميعاد يوم وعد يوم روز دا يو خاص روز دا اغا وقت براشي لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون لا تستأخرون عنه تاسب رست نشيد دغنا ساعة يو ساعة اغا وقت نتجراشي دغنا يو ساعة برست كيغينا ولا تستقدمون او نو تاسو مخکې کېږئ د هغې خپلې نیټې نه چې کومه نیټه درله الله مقرر کړې ده او مخکې نیټه باندې به مرئ او مخې نیټه باندې به عذاب راځي نه یو ساعت مخکې کېږي او نه یو ساعت وروسته کېږي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

راسي خا راسي لك راسي دلي ونوز انا دروغ وسر خبري كول غالو خا ايمنا ايمنا تجرمانه شو لازم برنامج كي دقيقه هو جاب شي كم مين قد سبب او شر زمن با بلا نام مبارك دخلي نخيجي هو بحر كي بيام ديرا ديرا جات من نام ديرا ديرا جات شكريا خوشال اوسي اباد اوسي خير اختر مبارك د ټولو یو ځل بیا د خاطر جان طرف نه اختر بلها بلها ډېر نجات مبارک شي کی ځکه چې تاسو مینا تاسو اخلاص تاسو جذبه هغه بیخي پاکی دي تاسو اخلاصمند مینا زما لپاره